ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

0: تعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. موك يينغ لين دي نيو كان كو تي نيك ستور اك سانت دلو ناك دي زيار كليف ديني كليف ادي دي نياني جام تي بي ريو سنغال اك ليكو ور ندا خم نين جام تي لا ليب خاج جام جوجو دلو نان كو نيان سبحانه وتعالى ماي نيوكو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mbokk yi ñu déllu fàttaleen waxtu julli fajar si mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee ñeen fukki simili ak ñett daañu julli suba juróomi waxtu bu toftalee juróom fukki simili ak juróom ñett tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftalee fukki simili ak juróom takusaan mi ngi toll ci juróomi waxtu tembe timisit daan ko julli juróom ñaari waxtu bu toftalee fanweeri simili ak benn gee mi ngi toll ci juróom ñetti waxtu bu toftalee fanweeri simili ak benn tay la gaaw fukki fan ak juroom ci wéru gamu depok ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru août ci atum 2026 delu fatelene ne Mohamed Braya Mbay mo fété kwalu machine bi fek gok soxna dama ji ci kaddu gi juroomi waxtu di 5h toftal na ñent simili ginaaw bu ñu jajjefele bu baax na oustaz Diop Kayre ci waxtaan wu am solo diko ñaanal jamm tay ñaan yalla wéral baat bi kon mbokk yi ni sa rek dañuy daal di dikk ak yéen ci këytu tàgge yi laata ñu dikk ak yéen ci këytu yëgle yi.

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.